سلمي بي وقت اسبين شويتا ما تجاري وصوص راتي بل زي ما ينشويتا زخو زرانيم سلمي بي وقت اسبين شويتا.